انا غماني نسينا النار يا قوله الوران كلو ازن الجام يغني ادق لو هاتني ريني بدل سجدو.